انطر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشتت الدنيا يا حمل شمسي.